يكون طبيبا فتحضر له مدرسا أو تضعه في مدرسة كي يكون طبيبا أو نحو ذلك من الوظائف المرموقة. طيب أنت تريد أن يكون صالحا، ماذا قدمت في سبيل صلاحه؟ لذلك أحسن الله إليكم اتخاذ الوسائل العملية، مثل أقول أضرب أمثلة على ذلك، أن تجعل له برنامجا يستغل فيه الإجازة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن تلحقه بدورة علمية، أن تسافر به إلى العمرة مثلا، أن تجعله عند شيخ يعلمه القرآن ويعلمه العقيدة ويعلمه الأخلاق. المهم أن تتخذ وسائل عملية من أجل إصلاح الذرية، ليس فقط أن تتمنى صلاحه، لا، لا بد أن تبذل السبب وأن لا تعجز. بعض الرجال وبعض الأمهات يعجز، بل أقول لكم شيء، تأخذه الشفقة على أولاده فيقصر في إصلاحهم وصلاحه. يوجد قصة طريفة تروى عن المعتصم. المعتصم هذا ولد هارون الرشيد، هارون الرشيد من خلفاء بني العباس. كان هارون الرشيد يرى المعتصم يذهب مع صديق له وهم أطفال إلى الكتاب، يعني إلى المكان الذي يتعلمون فيه. فمرة رأى هارون المعتصم دون صاحبه فسأله، قال أين صاحبك؟ فقال المعتصم لأبيه، مات واستراح من الكتاب، مات واستراح من الكتاب. فتعجب هارون من ردة فعل الولد، فقال له، ألي هذا الحد بلغ بغضك للكتاب؟ اجلس فلن تذهب إلى الكتاب بعد اليوم. أجلسه شفقة عليه ورحمة به. ثم ماذا؟ صار المعتصم بعد سنوات خليفة للمسلمين، وكان لا يحسن القراءة والكتابة. فكان يقول المعتصم لما صار خليفة، كان يقول كلمة جميلة احفظوها، أضر بنا حب هارون لنا، أضر بنا حب هارون لنا. يعني أحيانا حبنا للأولاد يضرهم، أنت تشفق عليه فلا توقظه لصلاة الفجر، تقول دعه ينام قليلا، هذا حب يضر به، هذا حب يضر به. لذلك بارك الله فيكم، احرصوا على اتخاذ الوسائل العملية في سبيل تربية الأبناء، حتى لو دفع الإنسان مالا، حتى لو أخذ من وقته ويومه. يعني أنا أقول لكم شيء، أنت مشغول عن أولادك في العمل في الصباح إلى العصر، ما أدري كيف أوقات الأعمال عندكم، لكن مثلا في بلادنا إلى الساعة الرابعة، تصل إلى البيت الساعة الخامسة، ثم تنام إلى المغرب، ثم تذهب مع أصحابك ورفقائك، ثم ترجع في منتصف الليل فتجدهم نائمين، متى ستربيهم؟ متى؟ لذلك لابد أن يكون لتربية الأبناء، أن يكون لهذا الأمر حظ من وقتك، وقت مخصص لتربية الأبناء، للجلوس مع الأبناء، لتعليمهم أو لأخذهم للمعلمين. هكذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون ذلك عونا على تربيتهم. أما أن تتركهم ولا تجلس معهم ولا توفر لهم المعلم ولا تدفع في سبيل تعليمهم ولا تتخذ أي وسيلة عملية، فأنا سيكونوا صالحين. بل أقول لكم شيء، ذكر بعض العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، قالوا إذا كان الولد صالحا ولم يكن للأب والأم دور في صلاحه فإنهم لا يثابون على صلاحه، لا يؤجرون على صلاحه. هذه مسألة مهمة وخطيرة جدا، فكن سببا أنت في صلاحي باتخاذ هذه الوسائل العملية الكثيرة. وأظن في بلادكم يوجد برامج ويوجد أنشطة ويوجد أشياء مهم جدا. يعني أنا أقول لكم شيء، أسألكم بالله، لو أنك أتيت بولدك إلى المسجد إلى حلقة تحفيظ القرآن في كل يوم نصف ساعة، ثم بعد سنوات خمسة أو أربعة أو سنتين يرجع وقد حفظ القرآن، أعظم نعمة تراها أن ترى صلاح أبنائك وحفظهم للقرآن. والله نعم.

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

0: ألم نجعل له ألم نجعل له
1: ألم نجعل
0: له
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وجعلنا سراجا وهجاجا فأنذرتكم نارا udah lalu ngapal.
1: Ya, yang hafal apa? Surah apa yang hafal? Yang hafal.
0: Apa nama, Bu?
1: Boleh. Murojaah boleh. Yang mana?
0: Yang surah Al-Kafirun, Bu.
1: Waduh. Surah Al-Kafirun itu hafalan yang sudah sangat lama tuh. Yang terbaru.
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Al-Balad, Bu.
1: Boleh, Al-Balad. Silakan.

0: أمسى إلى فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ما شاء الله، أحسنتي، بارك الله فيك ويسر الله لك. طيب coba kakak Kamila Mahira diulangi dulu ya supaya lebih mantap. Diulangi kak ya. Siap-siap. Satu, dua, tiga.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه

اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم.

يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخ

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا

قلتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة

0: بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: القرآن.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

0: الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم